رياه توحشت كوهرن ما قديتش ويا ربي ورياه ليلة هي الله الغربة صعيبة ويا ورياه توحشت كوهرن ما قديتش ويا ليلة هيد الله الغربة صعيبة.